يا ويلي وانا عيني يلا يا ويلي وانا عيني يلا يا ويلي وانا عيني يلا يا ويلي وانا عيني يلا يا ويلي يلا

يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا ولا عيني يا لا يا ولا عيني يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا يا ولا يلا.